0: خمس سنين بشتغل مصور صحفي بلبنان، وهيانا اسا تشرين الاول 2024. اسرائيل لها سنه عم تقصف لبنان، وانا واقف بين مصورين على تله فوق الضاحيه. على اليمين في سبق مين بيجيب احلى لقطه للغاره، وعلى الشمال في ناس نزحوا تحديدا من تحت هاي الغاره واجوا ناموا هون بالشارع.
1: كيف عم تطلع لهون؟ قديش هلك هون؟ ومن وين حضرتك؟ من اي منطقه يعني؟
2: نحن من ساحه الشويفات، ومبدئيا بننزل بناخذ اغراضنا الصبح وبنرجع بنطلع من بيت هون.
1: في بيت او محل عم تقعد
2: فيه؟ لا ما في،
3: نحن الحمد لله ما حدا سال علي.
2: نحن دقينا وعملنا كذا اتصال مع كذا حدا، وحتى عنا قريبين كتير، يعني هن موجودين بمنطقة بيروت، بمنطقة الضاحية، حتى اللي كانوا بجنوب كمان قريبيننا كمان انتقلوا لهون، بس كمان ما في مكان. نحن مش من هلأ عم نتحارب، نحن عم نتحارب من يوم اللي نحن قلنا لا، ونحن هاي هاتا من نزلة يعني أول على آخر، هيدي بدنا نقولها لأنه هاي حقيقة، ما فينا نفر منها، لأنه اليوم كل واحد بده يحافظ على كرامته وعلى شرفه، بده يقول أنه أنا مع المقاومة، وإذا ما قال مع المقاومة تأخذني بهالكلمة، ممكن هلأ نيلك أنا، ممكن هلأ نحكيها بالعلن.

0: معاكم خمسه نادي يا شباب.
1: لا لا احنا صورين. هيدي
2: صفا
1: هيدي
3: تحويط الغدير. وهون عمان طيب
4: لك هلا بطل في شيء عمان
5: بس يقربوا
4: شيء عماني كبير.

0: ب 8 اكتوبر 2023 فتح حزب الله جبهة اسناد غزة وبلشت حرب مضبوطة بين لبنان واسرائيل. نزح شريط الحدودة ومقاطع الا يومين رايقين على هالضيع، عيد الاضحى والفطر.
1: أنا ناطرة العيد بس كرمال إجي شوف، لأنه ما شفت، هي أول مشوار بيجي، فلقيت السماء طابق على الأرض عندي.
2: قد إيش صاركم بعاد عن البيت؟
1: بتسعة أكتوبر نزلنا، يعني كان أول يوم نزلنا على البزورية، قلنا يومين ثلاثة نزلنا للأولاد كل واحد غيارين مش أكتر، ومناوشات يعني بشكل عام إنه هيك بيصير من وقت لوقت. فوسحبت.
2: شو حاملة بإيدك هلا؟
1: شو حاملة؟ انسى انسى،
2: خبريني عنه الله، شو كنت تعملي فيهم؟
1: طب إلا ذكريات وأحلام و... أرض طاهرة ولا ممكن نتخلى مهما صار، بنرجع منعمر وبنقعد.
3: بس شوف بيت أهلي بيفتح قلبي، ها بيت أهلي القديم يربينا فيه، وها بيت خيي، ها بيت خيي، ها بيت عمي، كلهم كلهم للعائلة كلها، الحمد لله مسحوا الحي كله، مش فرقانة عنا، الحمد لله. يا رب النصر العاجل يا رب. هيا كلها
0: كل جيل هون له قصته مع إسرائيل وحروبة. أنا مثلاً حبلت فيي أمي بعنقيد الغضب بال96، وعيت عالدنيا بالتحرير سنة 2000، وعشت طفولتي مع حرب تموز.
4: عمرت بال2000، 2006 دمروا لي، رجعت عمرت بال2006 وهلأ دمروا لي بيتي.
0: موجة النزوح الأولى كانت من الضيعة الحدودية للنبطية ومحيطة، صرت كل ما بعد كل ما لقى الحياة طبيعية أكتر، كأنه فيش حرب هون. بس بقيت صور كل شي بيطلع بوجه، كان يضل حقني شعور إنه هذا كله رح يفجر شي نهار، وبدي يكون قادر أرجع شوفه. بالنبطية كان بعض الوضع رواق، مرقت زور أهلي، العيلة مجتمعة بس الكل خايفان على أولاد أختي، رح يرجع يعيشوا اللي احنا عشناه.
5: ايه ما هي هيك حيصير كما تدين
0: انتزام. صرت ركز على أولاد كيف بيكون وقت الحرب، وصورهم تيكون عندهم شيء يحضروه بس يخلص كل شيء. في يوم اجوا لعندي وسألوني، خالو معقول نموت كلنا هلأ؟ قلت لهم لا يا خالو، فيش حدا حيموت.
6: مين بعطيه حطيه بطاطا بيعطيني؟
7: هاي عمتنو
8: يعني إنسان ناجح بيكون مثلي، بفيق من الصبح بس جزدان بغسل وجهه،
7: ده أول يوم كمان
8: بساعد أمهم، بحط الجزدان ومساري وبيمشي.
2: سمعتوا جدار الصوت بشوي؟
9: مش ما كنا نتخلو قوي، بس يصير عنا إحنا جدار الصوت ايه بصير نحن نلعب بالمايه مش
7: ند. يا ريت يطلع كل يوم جدار
9: احنا كل الوقت
7: ويقعدونا ويقعدونا بالكريدور او ويجوا اغاني ياخذونا.
10: غلط بلا ما بتجيب تمام
2: بس خلص شغل.

0: هو صبرته من فترة الحرب، مش زرع حرب الخليل، هذا الشيء من برج البراجنة حرب.
1: إخلاق بعض المناطق اللي عم يجيها إنذارات إخلاق، فعلى سبيل المثال امبارح
0: هو في شيء صاير بالجنوب، انه ليك طلع صور صور ببيروت بس انه في قصف في الجنوب، انه تبعتونا على الجنوب في مجزره فوق، بعدين لا بنخاف عليك، انا خي ما تخافش علي، ما بديش حدا يخاف علي.
2: اسرائيل صارت قتل 183 صحافي بغزه وثمانيه بلبنان. اولهم كان عصام عبد الله باليوم الخامس من الحرب، لما استهدف الجيش الاسرائيلي تجمع للصحفيين بشكل مباشر.
3: هيك بنكون عم نصفوا لعصام اذا بنحكي الحقيقه، والا بنكون عم نقتل عصام مرتين، مره بشغال الصاروخ ومره بالتنكر والرضوخ.
4: شو يا
5: خبرني عنا لهيد، ولا هيدا لهيد؟
6: عصف
4: شو يا؟
6: شظية
4: شظية، والله منيح
6: بنزلك على التلفزيون. عصطوح عنا

0: 31 تموز، نزلت صورت الشي حسن فضل الله، ولد عمره 10 سنين بحب يلعب فوتبول، قتلته إسرائيل. سبعتاعش آب، أول مرة بشوف أشلاء طفل. كان في مجزرة بتول بقضاء النبطية، وصلنا تاني يوم على الدفن ببلاد بمرج عيون. هي كانت أول مرة ببكي أنا وعم صور. رجعت على الضيعة وحكيت رفقاتي، اتفقنا نلتقى مثل العادة، زبطنا قاعدة على النهر، وكناش عارفين انه هي حتكون اخر قاعدة. كل السهرة وانا حاس حالي شخصين، كيف بلحظة هالقد قريب على الحرب وبلحظة هالقد بعيد، او يعني مش هالقد بعيد.
1: ولا مرة شي انضرب قدامي هيك بعين شفته.
2: انت سامع شخصة صاروخ؟
3: شخرة صاروخ؟
2: سمعت شخرة صاروخ؟ وين؟
3: هديك اليوم كله بضربة التحصيل. كل شيء مسيرة كنا نقول له أمكار، خلاص صار في مسيرة استطلاعية، في مسيرة انقباضية، في هرمز 450، هرمز 900.
4: هاي طيارة هدية لحسن. شو ودي وحب يكون طيار فرسنت اللي لك سكونا لك
0: لك لك. قربت المدرسة، خبرون الأولاد أنه بدهم حرب بس عشان ما يروحوش على المدرسة.
4: هيدا ثلاثة
0: هو أمتين رسمتهم يا سونا؟
4: ما بعرف،
0: بس أنه سرهم أقل من سنة؟
4: رسمتهم
5: هيدا الفقهاء وهيدا
4: طلع.
0: وفلتت بأيلول 2024.
6: ولذلك يمكن القول بأن جهاز الفيشر ليس فقط حزب الله يستعمله في لبنان، الأجهزة العسكرية تستعمله أيضا، الطواقم الطبية والمستشفيات وعدد كبير.
7: كنا قاعدين بالبيت وسمعنا أنه صار شيء بالضاحية، بعدين تبين أنه أجهزة البيجر تبع عناصر من حزب الله، المدنيين كمان تصاوبوا من وراء الانفجار تبع هيدا أجهزة البيجر. عم نحكي عن أكثر من 2800 إصابة و8 شهداء لهلا حسب ما بعرف.
0: فجأة كان في ناس عم تنفجر شمال يمين، ببيتها، على الطريق، بمحلات الخضرة. يومتها فهمت قديش الحرب فيها تروح محل دموي بعد أكتر.

0: ريق مضوي احمر شوي هناك كانت كلها كل احمر هيك وهج وهج كان الشمس فتحت
1: فيلك تشوف
2: شوف انقاء
0: خلاص انا حاولت الصوت بس يبلشوا انا بنصور
3: تعرفي خالد احنا قد ما صرنا متعودين على جدار هالصوت لما يقطع كم يوم بتحس في شيء غريب بتحس في شيء زهق عن جد لما احنا جينا
0: تتا يا تتا انت اللي صوتي هون
1: فوت لجوا عشان امك يلا فوت لجوا يا باشا انا برجع بعيط لك
4: 23 ايلول بهاللحظة قلت صار لازم عدل جوابي قدام الاولاد انه مبارا خاله معقول نموت
5: هاي اليوم الوحيد هو يوم التنام ما بنفتح الفرن هي صارت الغارش في الساعة 7:15 كنا بعدنا مسكرين وهو هون شغلنا ورا هذا البيت
4: هاي وين؟
6: الله يسلمك كله عميك مش عارفين وين
4: ايه؟
2: وانا على اعداء الله
4: يلا انا مزبط على البيت نحن مش فلين هلا بكير
5: شو وقت الظهيرة بلش ما سمعتش الالارم بلش تفجيرات منيح في اسرائيلية علمونا شايفين وقت الظهيرة يعني كنت افكر الساعة 12 طبعا بقى الساعة 11 يا جماعة بلشت الاسعافات عم ضربين لطلعت الاسعافات
7: امي عم بعمل لحمة بعجين كسف شغال مش شغال اخر حمي صدقني مع فرقاني معايا
2: طياره
4: سياره
2: لا طياره
4: طب فوتوا
2: طيارة.
4: على الكوريدور فوتوا على الكوريدور على الكوريدور هلا خليكم كلكم بالكوريدور امي
2: تعال
7: تعال
4: تعال
7: لا ما
4: خلاص اقعدوا عادي هون تعال
2: حسن
4: ظبطوا
2: الصفار هذا خلوا لحسن اقعدوا
7: انا
2: درى واحد استشفر انا بحرب طول
4: هذا قديم
0: نوصل الحصاد
2: عندهم ايه بيضربوا مدارس بيضربوا مستشفيات شو بالك
0: اديني هذا الدواء اللي عامل لك عنه وتلازيق وشاش
2: رجعنا مقطوع خلاص ان شاء الله
6: انا لسه في الطريق على الطايع ما ابغى اطلع العالم يبقى 5 دقايق بعد
4: خلص. شو صار هلأ؟ اسمه الضيعة بالأخبار وعم بسمع ضجة أولاد ببيتي ببيروت صورتهم قاعدين عم بيعملوا إشي عادي بايخة

0: بتاعنا فيفا نربيهم ده؟
1: لا خليك
2: حلو. بس بعد رحلة النزوح هي البياخة صار لها غير معنى. بقت الحرب توسع وتوسع، واللي نزح على بيروت رجع نزح من بيروت. وهالشباب بارح كنا على نهر الليطان بالجنوب، وقصة صرنا على مينا طرابلس بالشمال.
3: يلا زيف
4: ترى عربية
5: حلو. لا حلو مشينا من فوق الساعة واحدة.
4: يعني اكلته لازم.
5: لك شو حد بات اختي بديش خبرك كم غارة نزل
4: للوحدة كان جزء الدنيا
6: بس مسافرين احنا نزلان.
5: ما كنتو
6: بزفتة اجا صاروخ بالبنية البعيدة عنا عشان بالشارع دغري.
7: الفرق بيني وبينه يمكن هو انه انا قبل ما اكون ما كنت هيك. ليش انا بنتي مثلا لما انت بتخلفي ولد بتكوني عم تبني له مستقبل، يمكن هو وبطنك بعد بتكوني انت قاعده عم تبني له مستقبل مثلا.
4: صحيح.
7: شو بدي اعمل له، شو بدي اسوي له، ما بدي يعيش اللي انا عشته بطفولتي. ما نحن قضيناها ننقل من مدرسه الضيعه في علانيه نطلع نتخبى، امي تجرنا ورا بعض مثل البط، وشخدنا ساعه بملجا بالبريد، ساعه بملجا عند بنت عمتي مريم هلا خسفون بيري، ساعه بملجا مش عارفه وين. مزبوط ولا لا؟ انا طفولتي هيك قضيتها
6: بالنصر ان شاء الله بالنصر وقريبا جدا. ما نعمل هيك وانت على النبطيه هيك.
2: مين عم بتشوفه من الشبيبة؟ مين مش عم بتشوفه؟
8: عم شوف منيح الشباب يعني، بس مشكلة
9: يلا؟ ايوه ليك الفاي شو حلو إذا بدكم في فاية حلوة يا هيدي. أنا بابا فينا نقولها باللبناني الكلمة شحطه شحط، يعني سحبته سحب معي لبرا، ما كان بده يروح.
8: بس شوف انه في غارة على قصيبة بتسأل من في بالضايعة، بتشوف جروبات الضايعة بتعرف.
9: انا ما كنت متخيل شوف هالقد قصص، يعني بنسمع بال 45 شو صار وشو عمل هيدا وشو عمل هيدا، بس انه تقولي صرنا بال 2024 بخشوا دينتنا بالديمقراطية والقوانين وحقوق الانسان والاخبار كلها صرنا حافظينها، ما بتشوفي شيء منهم هول ولا. وهلا بوقت كل العالم حامل كاميرات، كل العالم عم توثق، يعني ما في شيء كذب. اسرائيل لا بدها صاروخ ولا بدها نووي ولا بدها شيء، بدها انسان مؤمن بقضيته حامل هالباروده فقط لغايه.
2: ب11 تشرين الأول قصفت إسرائيل منطقة النويرة ببيروت، مبنى فيه نازحين من الجنوب، وقتلت 22 شخص. فهمنا أنه بطل في بقعة آمنة هون.
1: بالأول فكرت عادي أوصل، بس لما نزل الصاروخ خاص خاص بكرة رح نسافر، يعني رح نترك البلد.
10: من المطعم استشهدهم ما خلصهم، يعني
11: رايحين نركب الطيارة مرة ثانية.
1: رح نقعد 5 أيام بالأرض.
11: كتير حلوة الأرض.
12: زعلانة بس عشان تيتا، تيتا أميرة الملكة اللي هي أجمل بنت بالعالم كلها، أنا بس عشان زعلانة عشانها. أما أنا مش متخيل كيف سافر وتركها تيتا.

0: كان صار في 1.4 مليون شخص نزحوا داخليا بلبنان، وتحولت معظم المدارس لمراكز إيواء. بالمدارس صارت الكاميرا تخوف، بطلت الناس ترتاح يبين وجه.
1: لا لا ما هو صعب، ما
2: صعب. لما انظهرتوا من البيت عرفتوا حالكم لوين رايحين ولا خلص؟
3: لا لا لا ولا عشي، بس تقلنا على الله ومشينا. ما بالمرة بالمرة كناش عارفين حالنا لوين رايحين، توصلنا لهون.
0: صارت التقارير بلا وجوه، بلا أماكن محددة، بس قصص ونزوح ما بيخلص.
4: لك بس انزل. هلا باي.

0: رجع شمشون يقعد لحاله ورجعت أم تفكر فيهم وتشرد. طالما الحرب مطولة ما رح يرجع الأولاد، بس رح ضل عم صور لهم ليكون عندهم شي يحضروه بالآخر، بس يخلص كل شي يتذكروا كيف كانت طفولتهم، كيف خربت لهم إياها القذائف الإسرائيلية.
1: بدك ندق لهم فيديو كول؟ بدك ندق لهم فيديو كول؟
2: أبرني يا عمر أنت يا تاتا، كيفك يا قلبي؟ ها؟ وها خالو حسين؟ إيه بدي صورك.